شوانه هاو نشيني جامي بادم بباده با پجارو خم ببادم كدستي روشگار بايدا سري من سري شوشي شراب واچاك بادم.

أمندم كت لدنيا تا بمينم لبركز عالسما سردان بينم كشي يستا لداوي بسشي تودا گرفتارم قلم مو نابسينم